0: فصلوا على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعليم إنك حميد مجيد مغفر لنا ولإخواننا الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواج ذرياتنا قرة أعين وأجعلنا للمتقين إماما أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل اجتنابه ربنا الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم تذكرون فاذكركم واسألوا من فضلكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله شرور أنفسنا وسيئات من يهدي الله فلا مضل ومن لا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما. بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلال وكل في النار. إخوانا في الدين أعزني الله وإياكم.